كان مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوه صح وجودك جنبي مني وجودي جنبي مني صح.

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امين.